0: مارك كوين ووكينج ممفيس وات بيز بريكفاست ميكر تقول لهم فكرك انا اعرف دينين
1: سي او ماجيليلي لايف ان مالطا
2: يو ماي فيفرت كوميديان
1: وذ باي ايزي 100.2
0: تطال هني لو اتلكو كل اللي مو على وش لو اليوم الشهر تاع لوليو شهر اللي حفنا اللي مستنى وموست بارتيكولار يا كنت تحب تضحى وهذا من الاقوى كوميديانز حيكون يعطي جيري تورنا جوا بايزنا اوميد جليلي الزوج اللي يلبس في 24 وفي 25 تلوليو جاور انتر كونتيننتال ارينا كونفرنس سنتر في سان جيليان الشو تاعو اسمه ناماستي ويكنت تشتق تربح بار بليت باش تمور تراح توتالمنت بشينا احنا ما طول الجورنا تاكو اللي قدرنا اسمو خفنا بليت جفري انت عندك تشانس اللي تاكو استاشي بار توتالمنت بشين ميك شور تكون تسمو البروغرام يكون لها تبقى ايزي 100.2 من فلو دو صفل عشي يالش وير تتمور تراح توتالمنت بشين مش اكو باش انتك نقنا تا تو ماتش كيك نتاش عندك تستنى اسمو على دين ها
3: Went to Clarence House to meet His Royal Highness. They said His Royal Highness is in the greenhouse. I went there, and there he was, surrounded by the delphiniums and the begonias and the tulips. And he was talking to them. He was talking to them. It is not a rumor. He was actually talking to them. And I felt so humble to watch him talk. And I just said, I don't mean to interrupt. And one of the delphiniums said, Please do, for God's sake. I,
1: Namaste, the new show from Omid Jalili.

0: انفك روكم اللي تلوقت كنا When they play, we pay. دينا هتبدأ في الستة تا جونيو جفري دلوقت باتية مهرة وهتكون في البريكفست شو تا كيرت. اوفيامنت الموسيقى عندنا ما نفوش لمي برو قدو اتنتي إلا ليش ام تشانس اللي تبتربحو أفريدز بيه بدين الكمبتيزيوني بخلطة لحر داربة هيكون ام تلات ديسك اللي هين دقو ورا شرشين وانتكم في دولة عشر منو تتدو تايدو ندا شي مين تكتبو الكلمة for the WhatsApp win 9909102 ottena dettagli kollha eccetera. Kert naturalment tikom iktar dettagli din ħatibda fis-sitta ta' Lulju.
1: This is the home run.
2: Malta's greatest hits
1: on Bay Easy 100.2.